وعيت عالدنيا وحوالي دفى أمي، ربتني عحلم صغير أكبر أقوى أتعلم ليصير عندي عيلة وصير أنا أم. وكل ما كنت أكبر كان الحلم يكبر، وصار يركض هالعمر ويسبقني، حتى عملت عيلة بقلب بيت صغير دافي وصرت أنا ماما. ابني حبيبي صليت لربي يحميه ويكبر لشوف حالي فيه، وبيوم قريت بعيونه وجع عسكت عم يقلي موجوع يا ماما، وأنا بدموعي أحترق بترجاك يا حكيم خفف عن ابني الوجع. قال لي الحكيم ابنك زاره المرض، كوني قوية. ياما بقيت أنطر ليالي ليطلع فيها القمر، وودي معه صلاة قلبي على الهدى مرسال، يمكن يطمني يخبرني يرجعلي الأمل. دخيلك يا رب ليش انطفى نور عيوني، دخيلك يا رب رجع له ضحكة عيونه.

أكتب السطر الأخير سيبي قلبي وبعدي وحدي مش هخسر كتير تخسريني.

0: وردي وواردي.
1: بتعرفي لما بتقول انه رح ارجع اشوف كل هالعالم، عالم بتحبني بحبوني، انه هيك في لحظة خلاص انه you won't exist tomorrow. And you know what شو قال الدكتور؟ بس قلت له I'm dying from pain. طلع فيه قال انت وحدة مجنونة. قال لي لهلا انت بنت ما استوعبتي انه انت تشافي ان مالادي مورتال، وعايشة حياتي كأنه كان عندك قريب خلصت منه بيومين ولا حتى ارتحت. بعمل راديو فوت على استوديو بخلص الساشن برتاح ساعتين بروح على استوديو مرة بالجمعة في السويد اللايف. أوقات ما بتزعلي بس على حالك يجي بزعلي عن ناس كنت تحبيهم عن جد. The sun is عن جد for all the people you love and I love you so much so much.
0: إلى